المسخرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد

تكبيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.

الله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من

الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا

ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان

بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله

وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.

أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

0: واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر وبطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم يدي التابو يا بدواري مجمن نبتري من الله يبتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم يسر لي زفت بكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا اللهم يا مبانك تسوري لي يا الله يا عباس اللهم افسد علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا الله بانا بفي يا الله تبين من مويمين يا رب العالمين يا الله بانا فتبين ما يوم بفانك سو بانك سبج جديري سبي الله بتاسو بانك سبري بانك سبري ونابتر يا رب العالمين يا الله بانا فبين تامبر إزا حلالي بوين يوم بإزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: أبو الإنجليزي أنت بقينا كبيرة منك وأنا أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يقام واشتيبوا حديث القدس إذا دخل أهل الجنة الجنة بما لما نوكو إنجلي الجنة بانتو بوم الجنة ينادي منادي ومكوزا جينا كولا أبغاي بغانا بغانا بغانا بغانا بيكولو بنا بنا بنا بيكولو إذا دخل أهل الجنة الجنة بما لما نوكو إنجلي مجنة بانتو بوم الجنة سبا اللهم جعلنا منهم الله تك بانتو بوم الجنة نبي أقوم دعا سبي الجنة منو يساتكو ما شو بيكا ونغز نغام اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة الجنة إني أقام اللهم دخلهم مني من ينجزهم الله نقسم ينجزه جنة Allah nkusamu mpoku ingile jana Allah nkusamu unyingise jana Eje yenyini kurobru njuwaye bijirima la jizimani yakut Jizimani marjan Jizimani zabu nefeze Gama Allah munyingise Atuwa mtu yekingiza jahannam Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Jahannam yini gama Allahumma a'idhu minni Mungkin zani mpoku unyingine Tujia kusawala Jahannam Allah ya mpoku mimiyake kumi satu Inna Allah au kadanara jahannam Allah ya kumumru jahannam alfa sana yimiyaka lukumi thumma buya ذات نكفوك مميرو ثم أوقدها ألف سنة ناكم مياك لكم ثم حمرت نكفوك مميوف إجي مياك ينكم بيري بمانيك أباري باكم أباري بكوية بكوية لا نغالة تكتسي تسي ومونتو يوانغنا كنو كوسي نبا مغابة سانا غانو كسالة كم آيات آيام ميكا زيدي غنشي غامو كيمو واقيمو الصلاة وآتو الزكاة واقيمو الصلاة وآتو الزكاة واقيمو الصلاة وآتو الزكاة تو غامشي الله وكتوازن وكسالي داشي كاكومي abantu bumira kumbaga ne mugano kusala nimugera mu meeting ne mugano kusala nobira mu office nogayo kusala abantu babadde mu office nakuri kente batambulya zitambulya kubupira nasi ndi kabwati intebe ne tambula najayo fairo biafomada utobwa banka bwayibiridadda bwichincho kula kuno kosiji kwechi embere li last ogeno waka olugeno li last okulaba abana bo labo labo li last ogena mu famu olabo olfamu li last okulinya mu matukayo olinyo li last last ogena kusomenyo olinyo olgeno li last ogena mudukali olgeno kudukali li last olusemba yo barabiye kubagana banga bashiti bakana fabala batwara mungu abasasire bashekhe rutaya bachitafe baba mashekhe banja bagenze ala jakudizao omuntu agaba Allah subhanahu taala mutasa mabalai akutase ndwadde akutase ebizibu Allah kuwa baraka mbura mubu okusoma Qur'ani ejo minimo minunji Qur'ani jude baraka jude rahma tujisome jude shifa bari baba yingide jana abantu mu mujana yunadi munadi omukoza agenda kola na bagamye bigambo bino bikuru agame inna lakum an tahyaw fala tamutu abada bantu mwaba de bakole minimo minunji mu kunsi ne muzizo okwagala kwe myoja mu bimwagala Mungu naga no butambuze ne mulika naga na ribani mujirika naga no kutunda omwenge ne mbirika Nagamu kwambale nunji ya mutakuna minansi kutambula nga mwambala ubi nembireka. Allahu akbar. Inna lakuma antahyawu falata mutu abada. Mugena kubaira bala mutu mwina kudeo kufa. Olorona baina jiro checking. Baina haba sawa mwina kamparo diya bala baba ina India. Erobo linda kufa. Eraba fude. Abantu mwadeba keberuwa nga keberuwa. Amu keberi ni mamu kebero musaini. Mamu kebero amazini. Mamu kebero mbirigona. Kufa. Tulinda kufa. Ya mugamba Allah subhanahu wa nabiyu. Inna kamaitu wa inna humayitun. Oni mufu na ubo ndaba kufa na inajiba somedde limusatu rahman kullu man alayha fani binabi kusibia kugwa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram agana

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaizalu dalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فوم كوجانجا فوم يوغوي كاجي دينغا نمو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجاكين درزا موجتاكيرا اما كوروغايو تشيسينغاكو وكسما قراني نمبا متوجاكين درزا متوجتاكيدي مكوروغايو تشيوشونغيرو بوكيرزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Bismillah.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.